عني هذا صراطي المستقيم جلالكو إني لوس تجلال إني كانت تتكلم بسر كانت تتجاد كانت تتبلو جاهل إليان jangan terus menjauh. Allah masih berkata.